كمان تيكا كيلو اي اجي كيلو غنيما ويوبو بيري تشاومان اي بيرا بورو يا بونغان تانا بي سبيك فاما اي رامودون ميتا كيلو بوا اي دبليو دبليو